وهدي ساعة مبارا كيفاش تلقينا برما وطلبة ورجال شالا يا الله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.